تنطق لا تنطق بنادم لا تنطق لا تنطق لا تنطق يا إنسان ارفق يا بنادم حن وارفق.